نكتب لنهرب تنقول نحن هون وما مننتمي لهالكون كأنه الورق ضيعة وكأنه القلم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات حكاية سفر وغياب.

ما فيهش ولا سحتوت والعمر فايت بيقول اه والقطر فايت بيقول توت صحتني ليه يا شهويش ده انا كنت سارح في الملكوت لما بنام بحلم وبعيش لما بفوق ما بفوقش بموت

مشاكل كثرت والراس اللي شاب قولي شكون اللي فيها ما تلايعشي بلا جسن وصفيها كتواتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها الناس ترمي في بلاها بخلفتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون